0: صباح ومرين
1: صباح ومرين
0: ماشي جا
1: مرين او باية تاليم انا واش بالك مستدين لبات خلق خبالك صباح ومرين
0: صباح ومرين ماشي جا بلاتشي
1: انا نحتلات
0: مرين امرو ما مزري صالي خاني لو خطوة بابا الليل وان تينو النيس
1: خطوة رايانا مكوين
0: عمين سنكي فولا نسو كنا نبوثي باكا سساليتينا باهو مرينة نمتابو دي پوتو علي سمبتي وانا يا راتيا

0: صباح ومرن
1: صباح ومرن
0: مرنا ما سيسي
1: وانك بيدي تبعات صباح ومزونك كميسا نكي تريليكي ساكنا كوين سانيليها كوين ملينا كويا كمي وطاتي كوريا لو مرنا صباح ومرن
0: صباح ومرنا مرنا ما سيسي
2: كابون فوانيس
0: ايمنين نسو